0: تسبيرك
1: لا قد جاكم رسول من أنفسكم
0: في غير الله تسبيرك
1: لا قد جاكم رسول من أنفسكم
0: في الله في قلبي
1: lagori jakun rasulun mi anbojikun asizu aleima ninto arizu aleikum bil mu'minina raufu rahim fa inta wallahu faqul hasbi allah la ilaha illa huwa ale tawakkaltu fa huwa rabbul arizu

العالمين الحمد لله الذي ايانا بعد ما امتنا واليه النزول ادوبا او ادوبا او ادوبا او امي مما اسي او امي اوان ودي اسي ايلا نغبغو فولوا او امي مما اسي او lekun emi mimo ese o awe de we sa emi mimo ese o Allah ba o se o eledua mo dupe o iba iye ami ya mi arike mo dupe o baba mi mo dupe iba yeye iba baba iba baba iba yeye ani yeye eni ni ngbe ni irukere ase gbomo orun mi la mo dupe o.